0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampaknya kita bertemu lagi di ruangan Tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis 24 September 2026. Bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah, terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita hari ini sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa kita melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita untuk mulakan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانصر المجاهدين في أوطانهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan sebentar tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini bagi surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء

0: من نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
1: صدق الله العظيم.
2: Ya, sama-sama.
0: Ni mak saya nak baca. Boleh.
2: Sila.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini tu nak jumpa belajar.
1: Ya. Sila.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
2: فإذا قيل لهم
0: فإذا قيل لهم لا تفسدوا
1: satu lagi yang bawah
0: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
1: بوليه

ألا إنهم هم الشباب ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إن قالوا إنا معكم

هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: السلام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان Solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

أو تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن